0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب بسم الله الرحمن الرحيم
1: قرنگو قرنگو کار دان ودی کار بار دان ودی ان کار
2: بلم ترکی کار بویان یا سن فیلم
0: یا ای بورا این یا نه ای کاتی ای بورا این بده کی چه سنه اون درو
3: می اسا او مانا
0: اترا
3: چون نان پنیر
0: نان پنیر چه دچایا
3: تمام
0: دشتی ہے
3: تمام دشتی گوتی ہیں
0: صبح تا ونی
4: کاز اب پھر بھی نہ ام نہ کی
0: ام نہ تے تو تشنانی تے تو ام نہ نی
4: نہ
0: تاردی
4: چا دشنائی ایک کسی جنائی

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار بسم الله الرحمن الرحيم قرنقو قرنقو ردون بدي I'm not a tutishnani, tattoo amnani.
1: Yeah.
0: Tardi.
1: Chardishnai. A kissishnai.

0: خلاص بدي تفرب ايدك افرب ساقك افرب ايدك افرب ساقك هدي حط هناك هدي قام مفتح ايدك قام قام تمام فوق ذا قام قام دوم دوم دوم قام طلع ايديك بقى مو قوة اليد مثلا تخسروا كيف 300 جنيه قام هاكي 300 جنيه طلع طلع ها
1: تمام
0: تمام كهرباء سيدك في فوقنا ايه

0: رجعنا الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مرض.
1: ايه
0: ما كيف؟
1: ايه
0: انت شقلت قلت هو قال كنت في قراطاتي قبل كذا كفرتو اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما يبي يسيبو فلان.
0: اشتكوي؟ دروم اشتكوي؟
1: دكتور شوم ايلا تسيب ولاميور ياو.
0: ليش؟
1: يا وادام بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دماغي كثير يسلو ستريس.
1: كثير يسلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكان طلع مرض وارتاح هو زي كثير كيصير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات قريت اعمل بلديه هل اولم رابور لاني نحن نكتبن شخوات شي يرتاحهم اولم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما فيك قلتن بيرين ما تشاخ جينا مقاطعتيقه جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات وتعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين

0: بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: کاز
0: آب پیلی بیم آب نایی کی؟ آب نایی تا تو تشنانی تا تو آب نانی؟
1: نه. تار نی؟ چادش نای؟ یک کسیج نای؟

0: رجعنا للحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كيف؟
1: ايه
0: انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو، اما جيت هون مرفتو.
1: ايه ما جيت تسيبو فلان.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايه لا تسيب ولاميور يا.
0: ليش؟
1: يا وادام بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دمك يكفي يسلو ستريس.
1: يكفي يسلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي هو زي كثير كيصير له مرض ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبن شهوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتبن تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زينه